وفعلتو نولا مسيني متبفو وليان الموفاو إلي ليون فعتوني ليسو سوى ونوى ماتو تاويناي لو أوكلاند كونسل إنو جينا كلا بيسي إيونا مفايا ونطويفا عنا تايو إيو إنا ماي لا بيسي ممافا ماي لو موتا إنا إيا فعيتي تياي لا بيسي إلا فوينا إلا نفوان أو لا بيسي ماساني مولو سي لفيا إتو أينا لا بيسي مفايا ناوينا Leitu tonu e te tau o na whaaputu iai lau lapisi. Ma le awala e mawhai iai o na whaatonu ai sa wawanoa. Sa iliane loa le Auckland Council in Organic. Ilunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together, Auckland.